0: متقطع ثلاث دي أنت الأب أنت ما أنت إيه كجرنين
1: واقرت من لبعض وبحي حقي بي كنت على أن أدرس كده وحقي أن حرنتها
0: أدرس كده وحل هواي ماشي وحل هواي سوزن ستريت سوحو ماشي ولاب صد بدن كنت سو ماذا الحقيقة كان اللابريريجا سو لابريريجا كنت سهر جدا تأوبن تاون هول بالليرة ذا أوبن بوليس ستيشن أو إسكو حيقان سو وحا مهم أه إن أغادان ماشي نقولي بقى إن إتقان بكوت مرسي قاقود حدوني سا وراقي إنت الوصف صحيحو إن جي بي وحاس أوباهن تالغيابا بس وحا هالك مهم كأه إن هدي أتاق أوباهن تهي وبوليس ستيشن كوكوحيو أو لابريري كوكوحيو أو كواس أكا عاون كران سيدي ورقني لغوكو صحيحي لها لغوكو جي بي لغوكو ليقي لها هالكاسا يعني أمباهن إبنك إذا تتحطا
1: تاسنا وحايا هدو بح قابريس قدوميها سومالي كانسل أوف نيو ساوث ويلز ونوغو ورميسي حارون تاديق برشاد إلي رهدو مالتي كولترال سيرفس ديسك أوكو تان لحافة أوبين مقالة سيدني سودو هذا مركالي ميل آد شوك تانبا وان دين مهدين يانا دلا سعوتان إذا عدنا في سوماليقا إذا عد إس بي إس قيبت هذا في سوماليقا هذا هو جود مركوبان أو وراركي مانتا إي أستراليا يا عالم كاميدا كدو واد لابا دبيع سيديد مليان أو شقال أستراليان أو قاتم مشاركة آن وحكا ير لبيحن كارين إي مينمم ويجك اللي رهدو يا نوع كالي أود ويجك اللي رهدو أيا مشاركة لو كردي مانتا waalidiinta laga bilaabo maanta oo bisha July tahay koow dhala aruur ama korsada aruur aan dhalin ayaa xaq u leh fasax waalidnimo oo 6 bilood ah isla markaana ay dawladdu lacag siinayso nidaamkan oo hore u ahaa 4 iyo 20 toddobaad ayaa hadda laga dhigay 6 iyo 20 toddobaad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qaar ka mid ah xisbigiisa Republicanka ayaa dhaleeceeyay go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee Mareykanka kaas oo diiday isku daygii maamulka ee lagu xadiday xuquuqda dhalashada caruurta ku dhalata dalka ee la yiraahdo waa xuquuqdaas ee birthright citizenship waxaana ugu baaqeen Congresska in ay arinta dib u eegaan intaana waxa inoogu eeg guud markii warka qadarnasashada

0: عنه أت سيسن أما وحتاجيره أو أت سيسن ميجرة.
1: والله خاصة هذا مجال جوهانسبرغ سومالي ماشي أوبنت وجوهانسبرغ حافظ له دمية فيها ويجنون وحنا شقينا إن عيدنا الدولة ده يوم أعرف تي سكوريتيكا وحشقينا إن برايفت سكوريتي أو الدولة ده استعمال سي يوم عيدنا الدولة ده وحنا ما أعرف تي قدوميها كومينتي عامر شيخ الدولة ده أدول شقينا إنه صاحر ما أعرف تي الدولة ده نوسو حريري شرر دك دك بان قادين إني مركز تنا عيدنا ده واسكور هني إلا شلي قرمض هذا حافظ كوي علو ديار هذا الكبترات جوا إلا دور التوان إيه وديار وهذه حافظ إنه لصور إني الدفاع عن أدب الدولة ده نول شقينا سواء كم هتشجعنا خاصة عيدنا ده ما أعرف تي جوهانسبرغ بوليسكا
0: waxa jira ma hada warar sheegaya in wixii shalay ka dambeeyay dadka guriyaha lagu garaacay oo dadkii banaanbaxay ay guriyaha inta ku garaacaan dadka ka soo saaraan kadibna booliska u dhiibaan arintaas war ma ka haysan
1: arrimahaas social media aad uga socdaan oo laakiin dhibaatooyinka jirta waxa wadanka hortiisii uu qaybsan yahay meelo ay dadka madawdu ku badan yihiin ma jira dadka ugu badan dhibaatooyinka gaaraysa waa dadka madawdu dhaxdegan khaasatan haday tukan Soomaali noqoto la boobayo ya haday noqoto dad ajaanib oo dhaxdegan sida nimanka malaawiyaanka ee danyarta ee dadka madawdu dhaxdego laakiin khaasatan xafada hadda anaga aan deganahay dhinacaan aan ku badanahay Soomaalida meel gooni ay yar degantahay anaguba inta anaga badan iska agdho laakiin meelaha ay dadka ajaanibti soo afrikaanka dhaxdegan meesha ka jira khaasatan lokeshomada ama meesha tuulooyinka loo yaqaan
0: marka adinka ogaantiin wax Soomaaliya oo diyaar u ah inay dhoofaan ama wadanka ka dhoofay miya jira
1: wallahi de wadamo badan baad dadkooda qaateen oo hadda waxaad ka wareysaa dawladda Ghana dad badan ay qaaday Nigeria way qaaday dawladda Kenya hadda Soomaaliya jaarkayna hadda shalay dadka qaadis ila darad laakiin Soomaalida dawladdeed hadda wax ilaa hadda ku dhawaaqday aan hayna malaha
0: wax Soomaaliya oo la qabqabtay oo sharci darro loo xiray war ma kaaysan
1: والله ودنك دد بدن بعلى حرحري لكن هاد استيشن هذا كوميونيتي لسه بقى قرن ونسوق جاني لهذا أنا خايب اللي لبكم ما ديكره لكن دد بدن شرط ترى اللي حروا أجره
0: هذا سوق أبتو ما دام الجالية دقيقتين محادثك كلها تلين لهيدن
1: والله هاد هرت سو أفريقيا دد ككون نورل ميسور راسدين دل كودين أنت بدن دبعة ككنتي دد كان نورل بيكو هيستان ودل كي دد كي كدم بيجي بي ما أرتكن ولا يان دد بدن ما دام أي دد كودي كتير سين دق على حان أنت بدن حلاقيه بس سومالي إنه يقول دبر عليك تريب كستو ده عايو لكن سومالي هو إنه استحضرته وحن قبلنا وضع أبي جروب السوشيال ميديا لسلسلة حريرو سلسلة عاوية استشهد نده قدو أيوة عن كوميونيتي ليدرشيب كا بيل كست حافظ كست وحكت السنة ما مجاله كست كسومالي كوميونيتي إنه يحريران وما أرتسيد الدولة أقول حريران أو وحي لقى قبل كان حاجة أمنك دولة ما دام هذا صومالي هذا الدولة أتكين وما أرتي أما إيدات كغادي كرين إسكير أدك تلقيا ونقال هاني وفرصوين بدن أبنانين دول كان سيد أقول نوران لهاين ما أرتي إسكو حكمي أنا يكد أحضر
0: kaasina waxa uu ahaa mahad geedi salaad oo ah nin ganacsada sidoo kale xubinka ah jaaliyada Soomaalida ee Koonfur Afrika oo igu warramay xaaladu sida ay iminka tahay dawladda ay hoggaamiso Taliban ee Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in xalay weeraro ay ku qaadeen bartilmaameedyo ku yaala xadka ay la wadaagaan Pakistan gaar ahaan gobolka la yiraahdo Balochistan ee koonfurta galbeed ayagoo sheegay in weeraradaasi ay geysteen khasaare culus waxa ay sheegeen in howlgalkani uu ahaa mid ay ku bartilmaameedsanayeen xubno ka tirsan ISIS Ahmed Badr ayaa sheekadan soo akhriyay studiyaha ila fadhiya Ahmed
2: in farxu dawladda Taliban waxa ay sheegtay in fiidnimadii xalay talaadada ay duqeymo ka fuliyeen in gobolada Baluchistan iyo Khaybar gobolka lagu magacaabo way ku bartilmaameedsanayeen waxa ay ku tilmaameen in ay yihiin xubno ka tirsan IS wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Taliban ayaa farxu bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay bagsadeen xarun wada jir ay ku tilmaameen in ay leedahay ISIS isla markaana lagu maleeyay xumaan iyo waxa ay ku tilmaameen musuqmaasuq een oo ku yaal oo lagu magacaabo ku daala deegaanka Bishin ee gobolka Baluchistan een waxa sidoo kale ay sheegeen in gobolka Khaybar ay bartilmaameedsadeen iyo xarumo kale oo wada jir ah oo ISIS ay ku sugnayeen oo ku yaala deegaanka lagu magacaabo Garma een iyo dooxada Shah Salim een ku taala isla gobolkaasi ee Khaybar bayaanka ayaa lagu sheegay in xarumahaasi loo adeegsan jiray falal lagu wiiqayo amniga iyo weeraro ka dhana Afghanistan isla markaana ay ahaayeen xarumo isku duwa qorshayaal qaraxyo lagu beegsanayo dadka rayidka Afghanistan sida bayaanka wasaaradda gaashaandhigga ee Pakistan ee Afghanistan ay markaasi sheegtay in si kastaba ahaatee militaryga Pakistan ayaa sheegay in ay afar diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ah kuwa fudud loo

كبرات سماعتنا تكنيكا وتسقم سلزقاتمنا مدبنا أبسعاتو كنفنو يكالنان تسقم سفتحنا يقن مدبنا كأوتس المخانو بتحتنا نحبر موسيقى.

كبرات سمعتنا تكنيكا وتسقم سلزقاتمنا مدبنا أبسعاتو كنفنو يكالنان تسقم سفتحنا يقن مدبنا كأوتس المخانو بتحتنا الحبر

صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الخميس في الثاني من تموز يوليو 2026. وفي عناوينها: طهران وواشنطن تنشئان آلية لرصد انتهاكات مذكرة التفاهم، الحكومة الفيدرالية تدرس إصلاحات صارمة لتنظيم شركات التدقيق والاستشارات، وفي مونديال 2026 إنجلترا تقلب الطاولة على الكونغو وتبلغ دور 16. كانت هذه أبرز العناوين، وعليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة إنه سيتم اليوم الخميس إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات وتوثيقها تتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان الشهر الماضي. وكان الاتفاق المرحلي المؤلف من 14 بندا يهدف إلى وقف الحرب التي اندلعت عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في شباط فبراير، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، إلى جانب إطلاق مفاوضات تمتد لستين يوما للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. واختتمت الليلة الماضية في الدوحة جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط مساع من الجانبين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. هذا وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات تركز حاليا على آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق

0: Hey, hold on, Wiz.
1: We've got now oil at $68. We've got gas prices starting to come down, but really just ensuring that we continue to make the progress on that. And that's what they're focused on. And then, you know, we're going to obviously we're worried about the nuclear issue. We're going to start talking about that. So right now the talks are going well.
0: أبلغت مؤسسة خيرية تعنى برصد المحتوى المعادي للسامية على الإنترنت والإبلاغ عنه الهيئة الملكية بأن منصة التواصل الاجتماعي أكس تفشل في منع نشر المحتوى المعادي للسامية على منصتها، وتبحث الجولة الثالثة من جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة الملكية مدى انتشار المحتوى المعادي للسامية وأشكال أخرى من خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي. وأفاد شهود أمام الهيئة بأنهم يواجهون صعوبات في إزالة المنشورات المسيئة والتي تتضمن تهديدات، ولم تستجب منصة إكس لطلبات الهيئة الملكية المعنية بمكافحة معاداة السامية وتعزيز التماسك الاجتماعي. وقال أندري أوبلر من معهد منع الكراهية أونلاين إن المنظمة خلصت إلى أن منصة إكس تسمح بانتشار محتوى يحض على الكراهية على منصتها.
2: إيلون ماسك himself has amplified certain content that you know really promotes anti-Semitism and pushes hate. And obviously we saw the after Trump's election we saw the Nazi salute that he did at the event. So you know read it as you will, but there's certainly a problem there that is being amplified and coming from someone with a huge degree of influence over the platform.
0: أكد مساعد وزير الخزانة الفيدرالي دانيال مولينو إن الحكومة تدرس إجراء إصلاحات تنظيمية تستهدف كبرى شركات التدقيق والاستشارات المالية في أعقاب سلسلة من الفضائح التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وتشمل الخيارات المطروحة حظر تقديم خدمات التدقيق والاستشارات للشركة نفسها أو إلزام الشركات بالاكتفاء بتقديم نوع واحد من الخدمات الاستشارية. كما تدرس الحكومة تقليص عدد الشركاء في هذه الشركات بعد الكشف عن إساءة مدققين في شركة KPMG استخدام وثائق سرية تخص عملاء وسوء تعاملهم مع بلاغ تقدم به أحد المبلغين عن المخالفات. وكان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قد أشار إلى أن الإصلاحات أصبحت ضرورية، وهو الأمر الذي أكده دانيال مولينو.
3: Auditing and accounting and other professional services lie at the heart of our financial services system. They are absolutely critical for those purchasing those services. They are critical for investors to have confidence in the firms in which they are investing and confidence for our system more generally. And so we need to look at ways in which we might strengthen regulatory arrangements, particularly in light of the kinds of appalling behaviour that has been exposed in recent years.
0: أكد ائتلاف من النواب المستقلين تأييد دعوة منظمة أنجليكير أستراليا للحكومة إلى تنفيذ جميع توصيات التحقيق البرلماني بشأن المقامرة عبر الإنترنت والذي ترأسته الراحلة بيتا ميرفي بالكامل. وضم الائتلاف كل من ديفيد بوكوك وزالي ستيغل وأندرو ويلكي ومونيكا رايان وألغرا سبندر الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا قبيل طرح مشروع القانون المرتقب. ويقضي مشروع القانون الحكومي بتقييد إعلانات المقامرة خلال البث المباشر للأحداث الرياضية وتشديد الإجراءات ضد خدمات المقامرة غير القانونية وتعزيز السجل الوطني للاستبعاد الذاتي من المقامرة، إلا أن منتقدين يرون أن هذه الإجراءات لا تذهب بعيدا بما يكفي. وكانت النائبة الفيدرالية عن دائرة فولر داي لي المولودة في فيتنام من بين الداعين إلى إصلاحات أكثر صرامة، مؤكدة أن المجتمعات متعددة الثقافات تتضرر من المقامرة بصورة غير متناسبة.
4: And it is a concern, especially for my community in Fowell in southwest Sydney, where we've got the largest gambling problem in the southern hemisphere. So I really call on the government to do something for communities out there in southwest and western Sydney.
0: في ذات الوقت قالت السيناتورة الحزب الخضر سارة هانسن يانغ إن حزبها سيعمل

0: على إحالة مشروع قانون الحكومة بشأن المقامرة إلى لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ لإخضاعه لمزيد من التدقيق. ووصفت مشروع القانون بأنه إصلاح شكلي لن يحول دون تعرض الأسر لمزيد من الأضرار الناجمة عن المقامرة.
1: This bill that the government is introducing this week does nothing to stop gambling companies directly targeting addicts. It does nothing to stop children and young people being bombarded with gambling ads online. It does nothing to stop the gambling industry advertising during sport after 8:30 p.m. at night. It is a joke of a reform.
2: Now look, we think there's a clear argument here for
0: أنقذ في الرياضة أنقذ المهاجم هاري كين منتخب إنجلترا في السقوط في فخ الإقصاء المبكر بعدما سجل ثنائية في الربع الساعة الأخيرة من مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية مع إنجلترا ليفوز المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف واحد ويتأهل إلى دور 16 من كأس العالم. في ذات الوقت لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم خلال احتفالات ليلية في شوارع العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي عقب فوز المنتخب المكسيكي على الأكوادور في أول مباراة يخوضها ضمن الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ 40 عاما. هذا وقدمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعازيها لأسر الضحايا.
3: Esta situación aquí en la ciudad.
4: Our condolences go out to them. Mexico City Mayor's office is in contact with their families. Today I instructed Mexico's Secretary of the Interior, Rosa Isela, to provide whatever support is needed.
3: Apoyen en todo lo necesario.
0: نبقى في أخبار مونديال 2026 حيث تجري الآن مباراة ما بين السنغال وبلجيكا. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية بيرث أمطار محتملة أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد أمطار 15، ملبورن أمطار أيضا و15 درجة، هوبرت أمطار 15، كامبرا أمطار 14 درجة، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن غائم جزئيا 25، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو. Good morning, Australia. صباحكم خير والبركة مستمعينا. صباحك خير سليم وصباحك خير فارس.
2: يا صباح الورد بترا, يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا الأحبة. 2 تموز يوليو, ورح أخذ جملتك من مبارح كتير حلوة, happy financial new financial year.
1: I hope it's happy, ورح نشوف اليوم قديش it's happy. يا رب يا فارس, خلينا نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها. برنامجنا اليوم الذي يقدم احترامه لشعب الكاميرايغان من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: معكم لهذا الصباح بترا طوق الهندي, فارس حسن وسليم الفهد, ونترافق سوية حتى 9 بتوقيت الساحل الشرقي. مبارح كان 1 تموز يوليو, اليوم 2 تموز يوليو, بعدنا بمطلع هذه السنة المالية الجديدة لعلى ما يبدو مع دخولها دخلت أيضا حزمة تغييرات اقتصادية جديدة تمس بشكل مباشر دخل الأفراد, رواتبهم وتكاليف حياتنا اليومية.
1: بالفعل فارس, من تمديد إجازة الوالدين مدفوعة الأجر إلى تشديد الرقابة على أسعار سوبر ماركت, منع الاستغلال اليوم أو التلاعب بالأسعار.

0: الأسعار، رح نوقف عند هالإجراءات ورح نسأل ونسألكم لكم، هل إجراءات تخفيف غلاء المعيشة يلي دخلت حيز التنفيذ رح تحدث فرق حقيقي بحياة الأستراليين؟
1: بتركتي لفت نظري اليوم عم بسمع الراديو الصبح أنا جاي، المورجج ستريس وضغط وبردن وعبء القروض العقارية الآن أعلى مما كان عليه بالتسعة وتمانين، بقولك وقتها كان سعر الفائدة 17%، فاليوم ضغوطات كثيرة على العائلات الأسترالية وأيضا على أصحاب الأعمال الصغيرة حقيقة، وهي اليوم رح تكون إحدى زوايا النقاش. سألنا كريس منصور صاحب One Way Bakery هنا في ملبن، أدي رفع الحد الأدنى للأجور اللي هو من أهم التغييرات أيضا سيؤثر على العمل على البزنس على الفرص الوظيفية، وكريس يعتقد أنه رفع الحد الأدنى للأجور ممكن يخلي فئة من الناس عالقين بالأنتري ليفل جوبز.
0: هيدا نقطة كتير مهمة فارس، يوم رفع الحد الأدنى للأجور رح يرفع يمكن كلفة السلع الأساسية حتى بعدة ميادين. اليوم بدنا نجرب نقرأ هذه التغييرات ونسمعكم بالحوار المباشر على 1300-799-624.
1: كثير لفت نظري مبارح الحوار المباشر مع هناء ياسين ومنال عاني بأستراليا اليوم، بيحكوا الناس صاروا يعملوا جروسري شوبينج بأكثر من مكان، يعني إذا هالأشياء هاف برايست مثلا بهذا السوبر ماركت بجيبهم بعدين بروح على سوبر ماركت تاني، مهمة شاقة ولكن يبدو الناس عم تضطر تعمل هيك.
0: صحيح فارس، ويمكن هيدا الصرخة اللي بتجرح أكتر شيء لما تكون على الهواء مع أعباء غلاء المعيشة وتفاصيل يومية للصمود في وجه غلاء الأسعار. سننطلق أيضا بعد قليل إلى نيويورك ولهجة ترامب التي تتغير وتبدو تصعيدية، ومراسلنا هناك محمد السطوحي، ولكن في صوت بنسينا كل غلاء المعيشة وكل الضغوط، وهي يلي هيك بتعطينا دايما مساحة حياة. السيدة فيروز صباحكم خير يا أهل الخير.

0: You are listening to SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts. Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
6: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
5: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
7: شوكت يعني أخذت الصدمة.
5: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: فهي صفعة معنوية. صفعة معنوية كان عوشك تأخذها إنجلترا، ولكن هاري كين أنقذهم. بحكي لا، جيت الصبح بقولهم كنت حابب إنجلترا تخسر. قال له ليش؟ قلت لهم عجبني هذا مسلسل سقوط العظماء بكأس العالم. بس طبعا هاري كين يعني كابتن حقيقي الحقيقة، وطبعا فازوا 2-1 على الكونغو.
6: فارس، قبل ما ننطلق إلى نيويورك، الحكمة اخترتها اليوم من الكاتب والروائي والإعلامي والصديق أحمد علي الزين، الذي يقول: ذهبت لأتبين ملامح وجهي كانت مشظات ومحطمة، رأيت 20 وجها لي ولم أرى وجهي.
5: من مراسلينا.
6: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
7: وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك مراسل SBS عربي محمد سطوحي. أهلا بك محمد، صباحك ورد.
8: يا أهلا بك فارس، وصباح الخير عليك وعلى بترا وكل المستمعين.
6: هلا محمد،
7: بدنا نحكي معك شوية كرة قدم بركي بالآخر. لأنه تعرف تطورات أيضا،
8: لأنك خايف. أنا عارف.
7: يعني أكيد يعني مباراة مش سهلة علينا كعرب يعني أستراليين، ولكن أكيد لوبنا مع منتخب الفراعنة. ولكن الأنظار أيضا اتجهت محمد إلى الدوحة التي تحتضن محادثات إيرانية أمريكية، ويبدو أنه التعنت يعني والتمسك بالمطالب الأساسية لكل من الطرفين عادت إلى الواجهة، وحديث عن خلافات يعني يبدو ما زالت جوهرية. كيف تقرأ مفاوضات الدوحة؟
8: هو طبعا الرئيس الأمريكي خرج ليؤكد أن هناك تقدم حدث بالنسبة للمفاوضات، وهي على المستوى الفني، وقال أنها حققت تقدم بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. طبعا لم يقل أي نوع من التقدم، لكن احنا اعتدنا عموما من الرئيس ترامب أنه يحاول أن يضفي صورة إيجابية عما يحدث، لأنه هذا يساعد في احتواء أي أضرار أو أثار جانبية سلبية للتطور في الخليج على الأسواق العالمية وعلى أسعار النفط. فبالتالي هو دايما حريص، لذلك هو يقول في تصريحاته أنه تحدث تقدم، ويقول في نفس الجملة تقريبا أنه الأسواق المالية في حالة ازدهار وأسعار النفط في حالة انخفاض كبيرة، وبالتالي هذا يساعد على احتواء أي عملية زيادة في التضخم التي أضرت كثيرا بالاقتصاد الأمريكي، وكان من الممكن أن تؤدي إلى كساد. الرئيس ترامب على سبيل المثال

يقول أنه لا يريد أن يكون هيربرت هوفر جديد، وهو الرئيس الذي كان موجود في فترة الكساد العظيم في الولايات المتحدة. فمن هنا هو حريص على الإطفاء الجو الإيجابي، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الأمور تسير بشكل إيجابي تماما، لأنه كما نعلم الخلاف لا يزال قائما حول مضيق هرمز، وكان هناك عمليات عسكرية متبادلة وهجمات متبادلة خلال الأسبوع الماضي بسبب هذا الموضوع. أيضا إيران تريد الإفراج عن المليارات من الأموال المجمدة لها، واشنطن تريد ربطها بالتطور في التنفيذ بالنسبة لمذكرة التفاهم، وأيضا بالنسبة لفتح مضيق هرمز. فهذه كلها أمور لا تزال عالقة، بالإضافة لأنه البرنامج النووي لا أعتقد أنه الأمور يعني سهلة، لأنه هذا استغرق سنة ونصف تقريبا للمفاوضات مع إدارة ترامب من أجل الوصول إلى الاتفاق. فبالتالي لا يعتقد أنه من الممكن في خلال أسابيع أنه هذا يتم، وبالتالي الأمر قد يحتاج إلى أشهر.

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: خلال السنوات الأخيرة المحكمة العليا الأمريكية تؤكد استمرار العمل بمبدأ الجنسية بالميلاد والذي يمنح تلقائيا الجنسية الأمريكية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية. نعي الجدل السياسي الذي رافق هذا الموضوع، ماذا يعني هذا الحكم عمليا؟
5: طبعا هذا من ضمن الأشياء التي كان حاول ترامب ومن خلال قرار تنفيذي أنه يجعل الميلاد غير مرتبط بالجنسية، لأنه هذا بالنسبة للدستور الأمريكي هذا أحد الأمور المعروفة والثابتة. لذلك كان هناك أولا محاولة بالنسبة للهجرة غير الشرعية، أنه أولادهم المولودين في الولايات المتحدة هذا يجعلهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية.

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: لكن لا أعتقد أن الكونغرس في حالة تسمح له بهذا الأمر، خصوصا أنه ليست هناك أغلبية ساحقة للجمهوريين، وقد يفقدون هذه الأغلبية خلال الانتخابات القادمة في نوفمبر.
2: محمد، يعني أنت في الولايات المتحدة، أحد مضيفي كأس العالم لهذه الدورة. أول شيء نعرف شعورك كمصري أنه مصر حققوا هذا الإنجاز التاريخي، وكيف الأجواء عندك؟ كمان حابين نعرف أكثر عن كأس العالم، انطباعاتك الشخصية.
1: أنا شعوري منتعش،
2: تحليلاتك الرياضية قد السياسية حقيقة.
1: أكثر من السياسية، ولو أنه بأخذ بسببها شتيمة، أنت عارف يعني.
2: موضوع جدلية دائما.
1: لا، جمهور الكرة ما بيفهم، ما يتفهمش يعني، ما يعرفش الكلام بتاعنا دلوقتي طبعا.
3: لا موضوعية في كرة القدم.
1: المشكلة انه يعني طبعا انا اولا سعيد جدا لانه السنغال حققت التقدم دلوقتي،
3: اول هدف،
1: واصبحت 1-0 على بلجيكا، وانا بشجع السنغال، فده شيء ايجابي. مسألة بقى مصر واستراليا، يعني هذا الكلام طبعا على يوم الجمعة القادمة. اعتقد انها ستكون مباراة قوية، لانه المنتخب الاسترالي يتميز بالقوة البدنية والأداء بتاعه في ضغط، فبالتالي يعني هذا سيتسبب بمشاكل بالنسبة للفريق المصري، اللي عليه أنه يعتمد على المهارات الشخصية والفردية بالنسبة للأداء في هذه الحالة، وألا ينجر للعب القوي الخاص باستراليا. هل سيفعل ذلك أم لا، هذا ما سوف نكتشفه خلال المباراة. لكن في كل الأحوال كأس العالم هذا العام أنا أعتقد أنه مثير جدا، وفيه الكثير من المنافسة، ليس فقط بين الفرق ولكن حتى بين النجوم الكبار، رونالدو، ميسي، امبابي الذي أصبح ينافس أيضا على الهداف، النهاردة هاري كين الذي عاد بإنجلترا أمام الكونغو واستطاعوا أنهم يفوزوا في آخر 10 دقائق بهدفين لهاري كين. فالحقيقة البطولة جيدة جدا، لكن واضح تماما أنه القوة العظمى كما نسميها في الكرة لم تعد هي المهيمنة تماما، لأنه حتى الفرق الكبيرة ربما باستثناء فرنسا حتى الآن يجدون صعوبة في الفوز، وأحيانا يتلقون الهزيمة، ورأينا ألمانيا بكل جبروتها تخرج أمام باراغواي.
3: The unpredictable is happening، ورح نتابع هذا الاستحقاق أو العرس الكروي سوا. شكرا من القلب لك محمد السطوحي على هذه الرسالة الأسبوعية.
2: شكرا لك محمد، نلتقي الأسبوع المقبل، وكل هذه التقارير الشيقة متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
3: من نيويورك إلى ملبورن، والزميل سليم الفهد وغرفة الأخبار.
4: نرحب بكم مستمعينا مرة أخرى، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. طهران وواشنطن تنشئان آلية لرصد انتهاكات مذكرة التفاهم. الحكومة الفيدرالية تدرس إصلاحات صارمة لتنظيم شركات التدقيق والاستشارات. وفي مونديال 2026 إنجلترا تقلب الطاولة على الكونغو وتبلغ دور 16، والسنغال تسجل هدفا أولا على بلجيكا في المباراة الجارية بينهما الآن.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know.

0: there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: SBS World News. أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
3: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
4: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
5: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
2: SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالما من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
3: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من 6 إلى 8 صباحا عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا. بنبدأ الجولة مع سيدني، طقس مشمس، أقصى درجة الحرارة 23، أمطار طيلة النهار في ميلبن و14 درجة، اليوم طقس مشمس بولاية الشمس و25 درجة كحد أقصى، 14 كحد أدنى، 17 غربا في بيرث وطقس غائم إلى مشمس، أمطار وحركة رياح ناشطة جنوبا في أديلايد و15 درجة، أمطار بالعاصمة كامبرا و14 درجة. ننتقل إلى هوبارت، أمطار أيضا طيلة النهار و15 درجة. بنختم الجولة مع داروين وشمسيتا و31 درجة بمقاطعة الشمال.

تعالوا نتوقف شوي عن تفاصيل مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية. هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي الحقيقة هو من أنقذ الفريق وسجل هذه الثنائية وقلب بها تأخر فريقه بهدف مبكر لفوز مثير يعني 2-1 ليتأهل إلى دور 16 بكأس العالم. كين سجل هدف الفوز قبل 4 دقائق من نهاية المباراة.

0: كانت حبست الأنفاس بانتظار الصافرة وربما تمديد، ولكن قضى هاري كين على أمال الكونغو. كان هو أيضا أدرك التعادل في الدقيقة 75. هدف الكونغو الديمقراطية إجا في الدقيقة 7، يعني أعطت معنويات كتير كبيرة، ونتحدث عن براين سبينغا تحديدا. ويعني لاينون ميمباسي حارس الكونغو الديمقراطية كتير تألق، يعني كتير صد محاولات من جود بلينغام ومن هاري كين أيضا. يعني كان مباراة ممكن تنتهي بفارق أهداف أكتر، ولكن الحارس لعب دور محوري وأساسي وتألق رغم الخسارة.
1: فارس، من الوقفة الرياضية والهدف الأول للسنغال إلى أبرز عناوين الصحف.
0: موضوع حلو ومهم راح نبلشه من نيوز كورب وذي أستراليا. نقرأ: لون سلايد، RBA warns of budgets influence on housing.
1: بالفعل فارس، إذا سوق العقارات الأسترالية يشهد تباطؤ متسارع مع تراجع حاد بقروض المستثمرين العقاريين وسط تحذيرات من مصرف الاحتياط الأسترالي من أنه تأثير هذه التغييرات والضرائب وأسعار الفائدة بيت أقوى وأسرع من المتوقع.
0: صحيح، قيمة الموافقات على القروض العقارية يبدو أنها أيضا تراجعت للشهر الثالث على التوالي، فيما سجل نمو الائتمان السكني أيضا أبطأ وتيرة له منذ عام مع انخفاض أسعار المنازل، تراجع أيضا الكليرنس ريت أو بيع المنازل بالمزادات العقارية. كما حذرت مؤسسات مالية من احتمال تباطؤ أوسع في الاقتصاد إذا استمر ركود السوق العقارية.
1: فارس، بظل انخفاض طلبة القروض الجديدة، المصارف الكبرى من بين كومن Wealth Bank وناشنال أستراليا بانك بدأوا بخفض معدلات الفائدة على قروض

0: su SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: أي اتهامات جنائية كما لم يتهم رئيس وزراء الولاية السابق دومينيك بيروتي بأي مخالفات.
3: طبعا يعني على الصعيد السياسي يضع هذا التحقيق لآيكاك زعيمة المعارضة الإحرارية كيلي سلون أمام اختبار صعب، يعني كانت تعرضت لانتقادات بسبب تأخرها في المطالبة بتعليق

0: You are listening to SBS.
1: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
2: Mom, please.
1: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
2: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
1: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
2: Wow, you weren't kidding, Mom.
1: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
1: No, the other one.
2: What's in your wallet?
1: Oh, that's my boy.
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
4: داود مؤسس شركة It's Simple Finance بمزة خيري يتيح له خوض مباراة تنس مع رئيس وزراء الأسترالي أنثوني ألبنيزي بمقر الإقامة الرسمي The Lodge.
5: المفارقة أن داود كان قد أنفق مؤخرا آلاف الدولارات على حملة إعلانية انتقد فيها ما وصفه بضريبة الطموح المرتبطة بالتغييرات الضريبية الحكومية، وبعد فوزه بالمزاد مقابل 16500 دولار أعلن أنه ينوي استغلال هذا اللقاء لإقناع ألبنيزي بإعادة النظر في السياسة الضريبية.
4: بين السياسة والرياضة اليوم، المباراة المرتقبة تتحول إلى مواجهة رمزية في أبعاد سياسية واقتصادية تتخطى مجرد لعبة التنس. من The Australian نعود أدراجنا إلى صحف الفيرفاكس،
5: إلى الغارديان حقيقة.
4: إلى الغارديان.
5: نقرأ لامبي، هانسن and بوكوك form unlikely alliance to protect transparency campaigner ريكس باتريك.
4: إذن الحكومة الفيدرالية تواجه ضغوط من نواب مستقلين وأعضاء بأحزاب صغيرة للتراجع عن طعن قانوني ضد عضو مجلس الشيوخ السابق والناشط بمجال الشفافية ريكس باتريك بقضية تتعلق بطلبه الحصول على وثائق تكشف يعني الموقع المزعم لتخزين النفايات النووية الناتجة عن غواصات أوكس داخل أستراليا.
5: صحيح، يعني كان وفي يعني كان في هذا الفضول انه اين سيتم تخزين هذه النفايات، باي موقع. باتريك كان كسب استئناف بترا بموجب قانون حريه المعلومات في مايو الماضي، الا ان وزاره الصناعه والعلوم والموارد قررت احاله القضيه للمحكمه الفيدراليه، الغت القرار والزمته بدفع التكاليف القانونيه اذا خسر الدعوه. عم نحكي عن حوالي 150 الف دولار.
4: القرار اثار انتقادات واسعه، وقع 18 نائب ومستقل من بينهم جاكي لامبي، بولين هانسون، ديفيد بوكوك وأعضاء من حزب الخضر والمستقلين رسالة تدعو النائب العام ميشيل رونالد إلى التدخل، واعتبر أن الخطوة قد تردع المواطنين عن استخدام قوانين حرية المعلومات.
5: سنكتفي بهذا القدر من عناوين صحف هذا الصباح 2 تموز يوليو.
4: فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار والزميل سليم الفهد، ابقوا معنا.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
11: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
12: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
13: الهجرة إلى أستراليا حلم.

0: يهم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
1: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها استراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
0: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست. أنتم مع Good Morning Australia على SBS عربي. إذن خبر مؤسف، 3 قتلى في احتفالات جماهيرية في مكسيكو سيتي بعدما تأهلت المكسيك أحد مضيفي البطولة إلى دور 16. أتوقع فازوا على الإكوادور. صباح الخير سليم.
2: بالفعل صباح الخير عليك فارس وعلى بترا وعلى جميع المستمعين. يعني كان فوز مستحق بهدفين على الإكوادور أمس، لكن طبعا أخبار المونديال هي حاضرة في كل وسائل الإعلام، لكن هذه المرة بخبر مؤسف، وفاة 3 أشخاص خلال الاحتفالات. الاحتفالات حقيقة مليونية بحسب السلطات، بلغت 1 مليون شخص أو أكثر قليلا، كانوا قد تجمعوا في وسط العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي للاحتفال بهذا الفوز الذي يعد الأول منذ أكثر من 40 عاما. يعني نذكر احنا بال 86 كانت حقيقة المباريات أيضا تجري أو البطولة تستضيفها المكسيك، لكنه لم يسعى فالحظ في التأهل إلى الأدوار الدور 16. هذه المرة الأولى التي تصل إلى مثل هذه المرحلة من البطولة، وبالتالي الاحتفالات جاءت لذلك. الرئيس المكسيكية سارعت إلى تعزية العوائل الضحايا، يعني وهم امرأتان في 19 من العمر و48 ورجل بعمر 44. المباراة القادمة التي تجمع المكسيك ستكون مع إنجلترا الذين فازوا صباح اليوم على الكونغو بهدفين لهدف واحد في اللحظات الأخيرة. والآن أيضا وأيضا الآن مباراة السنغال وبلجيكا، السنغال متقدمة بهدف واحد والمباراة شغالة كما يقولون. عودة لك وفارس وبتر.
3: شكرا من القلب لك سليم، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة إلى بودكاست لنحكي عن المال وتغييرات جديدة. حزمة واسعة من التغييرات الاقتصادية دخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة.
0: زميلة منال عاني وضيفها الخبير الاقتصادي يوسف مرتضى يعني فندوا هل هابي نيو فاينانشال يير فترة على رأيك.
3: خلينا أنا وياك فارس والمستمعين نسمع لهالحلقة من لنحكي عن المال.
4: لنحكي عن المال.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيفي الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. ومع بداية الأول من تموز يوليو دخلت حزمة واسعة من التغييرات الاقتصادية حيز التنفيذ، وهي من أكبر التعديلات التي شهدتها أستراليا في السنوات الأخيرة، أبرزها تخفيض الضريبة ورفع الأجور وتغيير وصفه الاقتصاديون بالتأريخي على مدخرات التقاعد السوبر. فما هي أبرز التغييرات المالية التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن هم أكبر المستفيدين منها؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
5: هلا، مع بداية الأول من تموز دخلت حزمة واسعة من التغييرات الاقتصادية حيز التنفيذ، يعني هي منعتبرها من أكبر التعديلات اللي شهدتها أستراليا خلال السنوات الأخيرة. أبرز هالتغييرات هي تخفيض ضريبة الدخل لمعظم الموظفين، وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%، وأيضا زيادة مدفوعات التقاعد الإلزامية، وبالإضافة لتوسيع إجازة الوالدين المدفوعة. هلا الحكومة عم تقول إنه الهدف هو تخفيف ضغوط المعيشة وتحسين دخول الأسر، بس كمان شفنا آراء بعض الاقتصاديين عم تقول إنه يعني هالخطوات يجب أن تترافق مع استمرار السيطرة ربما على التضخم حتى لا تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار. هلا بالنسبة لمعظم العاملين يعني سيلاحظون زيادة في الراتب الصافي، لكن حجم الاستفادة يختلف حسب مستوى الدخل وحسب أيضا طبيعة العمل.
3: تغييرات كبيرة أستاذ يوسف، بدءا من

0: الأول من تموز يوليو. نتحدث عن تخفيض ضريبة الدخل لمعظم الموظفين، كيف راح تنعكس هذه الخطوة أو هذه التخفيضات بشكل عملي على دخل الموظفين؟ هل ستكون مؤثرة فعلا؟
1: هلا ابتداء من هذا العام المالي انخفضت يعني الشريحة الضريبية للدنيا من 16% إلى 15%. هالشي بيعني إنه ملايين الموظفين سيدفعون ضريبة أقل على جزء من دخل. يعني يمكن أنه قد تظهر يعني هذه النسبة نسبة صغيرة، لكنها على مدار السنة تمنح العاملين مئات الدولارات الإضافية. يعني نذكر على سبيل المثال يعني مثلا أنه شخص يتقاضى 80 ألف دولار سنويا سيحتفظ بمبلغ أكبر في جيبه مقارنة بالعام الماضي، بينما يعني ستزداد الفائدة تدريجيا مع التخفيض الإضافي المقرر في العام المقبل. هل هذه الأموال قد تساعد في سداد أقساط القروض أو ربما تغطية فواتير الكهرباء أو حتى يعني مواجهة تكاليف المعيشة بشكل عام، لكنها يعني نكون صريحين وحدها لن تعالج أزمة غلاء الأسعار بالكامل.
0: نعم، ننتقل الآن لتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.75%. شو يعني هذا للعاملين وأصحاب الأعمال التجارية؟
1: هلا زيادة ال 4.75% رفعت الحد الأدنى للأجر إلى أكثر من $1,000 أسبوعيا قبل الضريبة. هيستفيد منها يعني حوالي المتوقعين 3 ملايين عامل، خصوصا في قطاعات التجزئة الريتيل والضيافة الهوسبيتاليتي والرعاية والخدمات. هلا بالنسبة للعامل يعني تعني إنه قدرة شرائية أفضل ودخل أعلى لمواجهة التضخم. أما يعني أصحاب الأعمال الصغيرة السمول بيزنسز يعني فيواجهون ارتفاعا في تكاليف الرواتب، ولذلك قد يلجأ البعض إلى رفع الأسعار أو تحسين الإنتاجية أو ربما إعادة تنظيم ساعات العمل. لذلك يعني يبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين حماية دخل الموظف وعدم تحمير الشركات الصغيرة أعباء تحملها.
0: وأيضا أستاذ يوسف، من ضمن التغييرات اللي دخلت حيز التنفيذ بالأول من تموز يوليو تتعلق بالتقاعد الإلزامي أو السوبر، فشو هذا التغيير وشو اللي تغير ولا يعتبر هذا التغيير تاريخيا؟
1: للمرة الأولى أصبح أصحاب العمل مطالبين بدفع مساهمات السوبر مع كل راتب بدل من الانتظار حتى نهاية الربع السنوي. هلأ هذا التغيير يقلل من حالات عدم دفع المستحقات الموظفين، وأيضا يمنح الأموال فرصة للاستثمار مبكرا. هذا الشيء بيزيد من رصيد التقاعد على المدى الطويل بفضل طبعا العوائد المركبة. الكثير من العمال كمان كانوا يكتشفون بعد سنوات أن جزءا من السوبر لم يدفع أصلا. أما الآن فسيكون من الأسهل متابعة المدفوعات واكتشاف أي تقصير بسرعة، وهو إصلاح يعني عمليا يعتبره الكثيرين من أهم الإصلاحات في نظام التقاعد الأسترالي.
0: وبتعرف أستاذ يوسف، مع اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية أو التاكس ريتيرنز، ما هي أبرز النصائح اللي يجب أن يعرفها الموظفون والمستثمرون ومستمعين الكرام؟
1: هلا الخطأ الأكبر الذي يقع فيه كثيرون ربما هو الاستعجال في تقديم الإقرار الضريبي خلال الأيام الأولى من تموز. الأفضل يعني الانتظار حتى تصل جميع بيانات الدخل والسوبر والفوائد البنكية إلى مصلحة الضرائب حتى لا يضطر شخص لتعديل الإقرار الضريبي لاحقا. يعني أيضا يجب الاحتفاظ بجميع الفواتير المتعلقة بمصاريف العمل والتأكد من أن أي مطالبة بخصم ضريبي مرتبطة فعليا بالعمل ويمكن إثباتها أيضا. أما المستثمرون العقاريون فعليهم تجهيز جميع سجلات الفوائد والصيانة والإيجارات بدقة، لأن التدقيق في هذه الملفات أصبح أكثر صرامة من السابق.
0: وأيضا نشوف أستاذ يوسف، التضخم بدأ يتراجع، فهل انتهت أزمة غلاء المعيشة بأستراليا؟
1: التضخم يعني تراجع مقارنة بالذروة التي شهدتها يعني البلاد قبل عامين، وهذا خبر إيجابي، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأسعار ستعود إلى مستوياتها القديمة. يعني الحقيقة أن الأسعار المرتفعة يعني بقيت كما هي عليه تقريبا، لكن وتيرة ارتفاعها يعني أصبحت أبطأ. لذلك يعني ما زالت الأسر تشعر بأن السوبر ماركت والكهرباء والتأمين والخدمات وإلى ما ذلك تستهلك جزءا كبيرا من الميزانية، ولهذا السبب يعني تستمر الحكومة في تقديم إجراءات تخفيفية. وإذا نطلع على مصرف الاحتياط الأسترالي بنلاحظ أنه يراقب تطورات التضخم قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
0: وأيضا أستاذ يوسف من تخفيض الضريبة وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور وأيضا تغييرات على تقاعد السوبر. ننتقل الآن إلى قطاع الإسكان ونتحدث عن شراء المنزل الأول اللي هو فعلا يشكل حلم لكل الأستراليين. هل أصبح شراء المنزل الأول أسهل بعد كل هذه التغييرات؟
1: هلا رغم التخفيضات الضريبية وزيادة الأجور، يعني ما زال شراء المنزل الأول يمثل تحديا كبيرا خصوصا في مدينتي سيدني وملبون. يعني صحيح أن زيادة الدخل تساعد في تحسين القدرة على الادخار، لكنها لا تواكب بالكامل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات. لذلك يعني ما زالت الحكومة تعتمد على برامج دعم المشترين لأول مرة، وأيضا تعتمد على زيادة المعروض السكني كجزء من الحل، لأن المشكلة الأساسية ليست فقط في التمويل بل أيضا في نقص المساكن مقارنة بالطلب المتزايد.
0: نعم، وشو اللي يتوقع الخبراء لسوق العقارات خلال الأشهر المقبلة؟
1: التوقعات يعني تشير إلى استمرار النشاط في السوق، خاصة إذا بدأ مصرف الاحتياطي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. انخفاض الفائدة يزيد قدرة المشترين على الاقتراض، وهو

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: هذه الإصلاحات تمنح العائلات ربما يعني متنفسا ماليا، لكنها ليست نهاية الطريق. من يدير ميزانيته بحكمة ويستفيد من التخفيضات الضريبية ويتابع استثماراته وسجلاته الضريبية بدقة سيكون في وضع أفضل للاستفادة من الفرص التي يعني قد يحملها العام المالي الجديد.
5: جميل جدا، شكرا لحضرتك الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك القيمة.
4: شكرا لك منال، وشكرا لجميع مستمعي SBS عربي.
5: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
6: شكرا من القلب لك منال عاني على هالإضاءة يلي بصلب حوارنا المباشر تغييرات لازم اليوم تخلينا نتنفس الصعداء، ولكن هل هي فعلا تساعد باحتواء غلاء المعيشة؟
7: سؤال كتير حلو سألنا صاحب مصلحة تجارية، كيف رح يأثر رفع الحد الأدنى للأجور عليه وعلينا كمان كمستهلكين؟ شاركونا على 1300-799-624.
6: إلى غرفة الأخبار.
7: بترا مش أنت بتحبي هاي الأغنية؟ دائما بحط الأغنية الغلط.
6: لا كتير حبا. Thank you فارس.

في عناوين هذه النشرة: توجيه تهمة تهريب أشخاص لمواطن تايواني بعد وصول قارب إلى أقصى شمال كوينزلاند. طهران وواشنطن تنشئان آلية لرصد انتهاكات مذكرة التفاهم. والحكومة الفيدرالية تدرس إصلاحات صارمة لتنظيم شركات التدقيق والاستشارات المالية. سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. من المقرر أن يمثل مواطن تايواني أمام المحكمة اليوم الخميس بعد توجيه تهمة تهريب أشخاص إليه في أقصى شمال ولاية كوينزلاند. وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن اعتقال الرجل البالغ من العمر 34 عاما جاء عقب وصول قارب يقل ما بين 10 و 15 شخصا من الجنسيات الأجنبية إلى منطقة قريبة من مدينة كانز. وتزعم الشرطة أن المجموعة وصلت إلى شاطئ بينيفاذر نحو الساعة 3 من فجر الثلاثاء قبل أن تنقل بواسطة مركبات إلى بلدة ويبا التي تبعد نحو 50 كيلومترا. وقال النائب عن دائرة كوك ديفيد كيمبتل إن المجموعة أثارت دهشة المصطافين عندما زارت أحد المخابز المحلية قبل أن تتمكن السلطات من توقيف أفرادها قرب إحدى الحانات. قال كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة إنه سيتم اليوم الخميس إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن أي انتهاكات وتوثيقها تتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان الشهر الماضي. وكان الاتفاق المرحلي المؤلف من 14 بندا يهدف إلى وقف الحرب التي اندلعت عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في شباط فبراير،

0: وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، إلى جانب إطلاق مفاوضات تمتد لـ60 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. هذا واختتمت الليلة الماضية في الدوحة جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط مساع من الجانبين لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات تركز حاليا على آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: We've got now oil at $68. We've got gas prices starting to come down, but really just ensuring that we continue to make the progress on that. And that's what they're focused on. And then, you know, we're going to obviously we're worried about the nuclear issue. We're going to start talking about that. So right now the talks are going well.
0: وفي هذا السياق أيضا يقول مراسل SBS عربي في نيويورك محمد السطوحي إن الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب تحاول إضفاء أجواء إيجابية على نتائج المفاوضات بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية الجانبية لأي تعثر قد يحدث فيها.
2: الرئيس الأمريكي خرج ليؤكد أن هناك تقدم حدث بالنسبة للمفاوضات وهي على المستوى الفني، وقال أنها حققت تقدم بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني. طبعا لم يقل أي نوع من التقدم، لكن احنا اعتدنا عموما من الرئيس ترامب أنه يحاول أن يضفي صورة إيجابية عما يحدث، لأنه هذا يساعد في احتواء أي أضرار أو أثار جانبية سلبية للتطور في الخليج على الأسواق العالمية وعلى أسعار النفط.
0: إلى أخبارنا الأسترالية، حيث أكد مساعد وزير الخزانة الفيدرالي دانيال مولينو أن الحكومة تدرس إجراء إصلاحات تنظيمية تستهدف كبرى شركات التدقيق والاستشارات المالية، وذلك في أعقاب سلسلة من الفضائح التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وتشمل الخيارات المطروحة حظر تقديم خدمات التدقيق والاستشارات للشركة نفسها أو إلزام الشركات بالاكتفاء بتقديم نوع واحد من الخدمات الاستشارية. كما تدرس الحكومة تقليص عدد الشركاء في هذه الشركات بعد الكشف عن إساءة مدققين في شركة KPMG استخدام وثائق سرية تخص عملاء وسوء تعاملهم مع بلاغ تقدم به أحد المبلغين عن المخالفات. وكان رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي قد أشار إلى أن الإصلاحات أصبحت ضرورية، وهو الأمر الذي أكده أيضا دانيال مولينو.
3: Auditing and accounting and other professional services lie at the heart of our financial services system. They are absolutely critical for those purchasing those services. They are critical for investors to have confidence in the firms in which they are investing and confidence for our system more generally. And so we need to look at ways in which we might strengthen regulatory arrangements, particularly in light of the kinds of appalling behaviour that has been exposed in recent years.
0: أيد ائتلاف من النواب المستقلين دعوة منظمة أنجليكير أستراليا للحكومة إلى تنفيذ جميع توصيات التحقيق البرلماني بشأن المقامرة عبر الإنترنت والذي ترأسته الراحلة بيتا ميرفي بالكامل. وضم الائتلاف كلا من ديفيد بيلكوك وزالي ستيغل وأندرو ويلكي ومونيكا رايان وألغيرا سبيندر الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا قبيل طرح مشروع القانون المرتقب. ويقضي مشروع القانون الحكومي بتقييد إعلانات المقامرة خلال البث المباشر للأحداث الرياضية وتجديد الإجراءات ضد خدمات المقامرة غير القانونية وتعزيز السجل الوطني للاستبعاد الذاتي من المقامرة، إلا أن منتقدين يرون أن هذه الإجراءات لا تذهب بعيدا بما يكفي. وكانت النائبة الفيدرالية عن دائرة فاولر داي لي المولودة في فيتنام من بين الداعين إلى إصلاحات أكثر صرامة، مؤكدة أن المجتمعات متعددة الثقافات تتضرر من المقامرة بصورة كبيرة.
4: And it is a concern, especially for my community in Fowler in southwest Sydney, where we've got the largest gambling problem in the southern hemisphere. So I really call on the government to do something for communities out there in southwest and western Sydney.
0: في غضون ذلك قالت السيناتور سارة هانسي يونغ أن حزب الخضر سيعمل على إحالة مشروع قانون الحكومة بشأن المقامرة إلى لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ لإخضاعه لمزيد من التدقيق، ووصفت مشروع القانون بأنه إصلاح شكلي لن يحول دون تعرض الأسر

0: سر لمزيد من الأضرار الناجمة عن المقابرة.
1: This bill that the government is introducing this week does nothing to stop gambling companies directly targeting addicts. It does nothing to stop children and young people being bombarded with gambling ads online. It does nothing to stop the gambling industry advertising during sport after 8:30 p.m. at night. It is a joke of a reform.
0: قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الإسكان أندرو براغ إن اتفاق الحكومة على منع صناديق التقاعد ذاتية الإدارة من اقتراض الأموال للاستثمار في قطاع الإسكان قد يؤدي إلى تقليص المعروض بما يصل إلى 10,000 منزل سنويا. أدلى براغ بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي إلى جانب عدد من قادة القطاع، فيما تواصل المعارضة انتقاد الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع حزب الخضر لتمرير حزمة واسعة من التعديلات الضريبية. إلى أخبار الرياضة وتحديد المونديال 2026، حيث أنقذ المهاجم هاري كين منتخب إنجلترا من السقوط في فخ الإقصاء المبكر بعدما سجل ثنائية في الربع ساعة الأخيرة من مواجهة منتخب بلاده مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتنتهي المباراة لصالح المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف واحد وليتأهل بذلك إلى دور 16. في ذات السياق لقي 3 أشخاص مصارعهم خلال احتفالات ليلية في شوارع العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي عقب فوز المنتخب المكسيكي على الأكوادور في أول مباراة يخوضها ضمن الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ 40 عاما. وقدمت الرئيسة المكسيكية كلوديا شيرباوم تعازيها لأسر الضحايا.
2: Our condolences go out to them. Mexico City Mayor's office is in contact with their families. Today I instructed Mexico's Secretary of the Interior, Rosa Isela, to provide whatever support is needed.
3: Apoyen en todo lo necesario.
0: نبقى أيضا في أخبار المونديال ومباراة السنغال وبلجيكا التي تجري الآن، والسنغال تتقدم حتى هذه اللحظة بهدف واحد دون رد. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث أمطار محتملة أقصى درجات الحرارة فيها 17، أدليد وميلبورن وهوبرت أمطار 15 درجة، كامبرا أمطار 14، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن غائم جزئيا 25، وأخيرا داروين مشمس 31 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning Australia لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن
2: وأنا بترا طوء،
1: ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300 799 624.
2: صوتكم في أستراليا، واليوم بانتظار أصواتكم والكلمة لألكم ومعكم بحوار مباشر. قديش اليوم ميزانية احتواء يعني الضغوط المعيشية وغلاء المعيشة اليوم قادرة تعمل فرق بحياة كل واحد منا؟ الكلمة لألكم ومعكم بحوار مباشر. صباح الخير يا أهل الخير، شكرا للزميل سالم الفهد من غرفة الأخبار. انطلقنا بتمام الساعة 6 مستمرين لغاية الساعة 9. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. الهدف الثاني للسنغال ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
3: شو هالسنغال يا جماعة؟
2: إف شو حلو.
3: عم نحكي أنا وسليم أنه عادة بمباريات كأس العالم وبشكل عام يعني بأي بطولة كبرى بتلاقي الفريق اللي بجيب جول بتحول للدفاع، والفريق الثاني يعني يستميت لمحاولة التسجيل لمعادلة النتيجة. السنغال عملوا العكس، ضغطوا أكثر هجوميا وجابوا كمان جول، ويعني ما بدنا نحكي قضوا على آمال بلجيكا، ولكن يعني خفضوا كتير احتمالية أن تتمكن بلجيكا معادلة النتيجة. دائما المجال مفتوح للمفاجآت، ولكن عندك منسوبة التشجيع للسنغال مخيف هنا في المكتب، أنا ترقب الحقيقة.
2: وأداء جدا ممتع فارس، جدا

0: SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: النرويج الآن لمواجهة البرازيل بطلة العالم 5 مرات في الدور 16. وفي نيوجيرسي حجزت فرنسا مكانها في الدور 16 بفوز كبير على السويد ب3 أهداف دون رد في مباراة سجل فيها القائد كيليان مبابي هدفين. وبعد سيطرة فرنسية واضحة في الشوط الأول نجح المنتخب الفرنسي في هز الشباك قبل الاستراحة عبر مبابي الذي سجل هدفه 9 في الأدوار الإقصائية من كأس العالم. وهو رقم قياسي لأي لاعب في تاريخ البطولة. وأضافت فرنسا هدفا آخر بعد بداية الشوط الثاني قبل أن يعود مبابي للتسجيل مجددا ويعزز صدارته لسباق الحذاء الذهبي المخصص لهداف البطولة. وستواجه فرنسا منتخب باراغواي الذي فجر واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء ألمانيا. وبعد أمطار غزيرة وبرق تسببا في تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة دخلت المكسيك إحدى الدول المستضيفة مواجهتها أمام الإكوادور. وبدعم أكثر من 80,000 مشجع فرضت المكسيك سيطرتها منذ البداية وسجلت هدفين في الشوط الأول وهز جوليان كونينوس وراؤول خامينيز الشباك لتفوز المكسيك 2-0 وتحقق أول انتصار لها في الأدوار الإقصائية منذ 40 عام. كما مددت المكسيك سلسلتها الخالية من الهزائم إلى 12 مباراة وستواجه في الدور 16 الفائز من مباراة إنجلترا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وصل المنتخب الأسترالي السوكروز إلى دالاس استعدادا لمواجهة مصر هذا الأسبوع في الدور 32 حيث يسعى لتحقيق أول فوز له في الأدوار الإقصائية بتاريخ كأس العالم بعد خروجه أمام إيطاليا عام 2006 وأمام الأرجنتين بطلة العالم لاحقا عام 2022. وقال لاعب الوسط أيدن هريستيك إن المنتخب استفاد كثيرا من خسارته 2-0 أمام الولايات المتحدة وبات جاهزا للتحدي المقبل.
5: I think we can and I believe that we can get far. Look, you got to be ready. You got to enjoy it. That's the biggest challenge, right? You got to enjoy it. You can't forget to enjoy it. And I think this is one of the main things for us. You got to enjoy the moment and be ready for match day.
4: ويلتقي منتخب أستراليا مع مصر صباح السبت مباشرة على SBS و SBS On Demand اعتبارا من الساعة 3 فجرا. وبالنظر إلى مباريات الخميس في اليوم 21 من كأس العالم تواجه إنجلترا منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية كما تلتقي بلجيكا مع السنغال بعدما تأهل المنتخب البلجيكي من دور المجموعات كأحد أفضل أصحاب المركز الثالث وتواجه الولايات المتحدة إحدى الدول المستضيفة منتخب البوسنة والهرسك. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 20 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS و SBS On Demand.
6: شكرا ريان برهوم على هالإضاءة. من هالإضاءة فارس إلى موضوعنا الرئيسي لليوم.
7: إذن منذ اليوم الأول من تموز يوليو الجاري يعني مبارح دخلت حيز التنفيذ بأستراليا حزمة تغييرات اقتصادية جديدة تمس بشكل مباشر دخل الأفراد وتكاليف حياتهم اليومية.
6: بالفعل فارس تشمل هذه التغييرات ارتفاع الحد الأدنى للأجور لتقريبا 26.44 دولار بالساعة ما يعني زيادة فعلية بدخول شريحة واسعة من العاملين إلى جانب تخفيف ضريبي طفيف عبر خفض الشريحة الأدنى.

0: من ضريبة الدخل نتحدث عن انخفاض من 16% ل 15%.
1: بس أيضا عشان نوضح بترا لمستمعينا أن الضريبة بأستراليا لا تفرض بنسبة واحدة على كل الراتب، يعني رواتبنا مقسمة لشرائح، كل شريحة من الدخل عليها نسبة ضريبة مختلفة. فلما نحكي أنه في شريحة الدنيا انخفضت عليها الضريبة من 16% إلى 15%، هذا يعني أنه جزء من رواتبنا أصبح يخصم منه أقل وليس كل الراتب.
0: صحيح فارس. بملف التقاعد دخل تغيير جوهري أيضا يتمثل بتحويل نظام الدفع إلى ما يعرف بالتقاعد الفوري، بحيث تدفع الاشتراكات والمساهمات مع كل راتب بدلا من دفع كل 3 أشهر، ما يعزز تتبع الحقوق المالية على نحو أدق.
1: من التغييرات ومن أبرز التغييرات بهالسنة المالية تمديد إجازات parental leave أو الإجازة الأمومة والأبوة، وإجراءات تتعلق بأسعار الطاقة وحماية المستهلك، بما في ذلك تشديد الرقابة على آلية التسعير، منع price gouging في الأسواق الكبرى.
0: رغم وضوح هذه الأرقام على مستوى السياسات، يمكن سؤال أهم يا فارس، كيف تنعكس فعليا هذه التغييرات على حياة الناس اليومية وأيضا على أصحاب الأعمال؟
1: الحقيقة هذا موضوع بSBS عربي ناقشناه بإسهاب يعني منذ يوم أمس، وفي لنحكي عن المال هذا البودكاست المميز بناقش المواضيع الاقتصادية والمالية، زميلة منال عاني سألت خبير الاقتصاد يوسف مرتضى هل هالتغييرات ممكن تساعد في تحقيق حلم امتلاك المنزل الأول؟
2: هلا رغم التخفيضات الضريبية وزيادة الأجور، يعني ما زال شراء المنزل الأول يمثل تحديا كبيرا، خصوصا في مدينتي سيدني وملبون. يعني صحيح أن زيادة الدخل تساعد في تحسين القدرة على الادخار، لكنها لا تواكب بالكامل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات. لذلك يعني ما زالت الحكومة تعتمد على برامج دعم المشترين لأول مرة، وأيضا تعتمد على زيادة المعروض السكني كجزء من الحل، لأنه المشكلة الأساسية ليست فقط في التمويل بل أيضا في نقص المساكن مقارنة بالطلب المتزايد.
0: فارس، كيف كمان اليوم أصحاب الأعمال الصغيرة كيف استقبلوا خبر رفع الحد الأدنى للأجور مع بدء السنة المالية الجديدة؟ سألنا كريس منصور صاحب مخبز One Way Bakery في ملبورن فأجاب.
3: الحد الأدنى للأجور فارس ما كان صدمة بالنسبة لإلي، خصوصي إذا عم تتابع الأمور السياسية والاقتصادية بالبلد. لما حزب العمال عم يخسر كتير من شعبيته بسبب الأوضاع الاقتصادية وغلى المعيشة، فعم يستعملوا الحد الأدنى للأجور يجربوا يراجعوا الشعبية تبعيتهم. ولكن في مشكلة بهالشي ورح نحكي فيها بعد شوي، إنه الحد الأدنى لما نرفعه رح يأثر على الناس سلبا، وخصوصي على الناس يلي هن عم يدعوا إنه الحد الأدنى للأجور رح يساعدهم.
1: يعني كنا حابين كمان نعرف من كريس كصاحب مصلحة تجارية صغيرة ماذا يعني عمليا هذا القرار على كلفة تشغيل المخبز.
3: فارس، عندك 30% من الكوست تبع البزنس هو اليد العاملة. لما ترتفع عندك اليد العاملة إجباري أنت مضطر ترفع أسعارك، خصوصي إذا أنت بدك تحسب أنه عندك كل شيء كمان عم يطلع، مع يعني الكهرباء، الانشورنس، التاكس، مي، غاز، كل شيء عم يطلع بنفس الوقت. في ناس sometimes بجربوا يأبزوب هذا الكوست وما يعطوه للزبونات، ما يزيدوا أسعارهم، بس بما أنه كل شيء عم يطلع رح نلاحظ أنه الأسعار رح تطلع معهم. يعني عم نبرم نفس السيركل، نرفع من هون ومنعلي من هون، هي ذاتها ما تغير شيء.
0: حلقة مفرغة 30% من الكلفة نحو اليد العاملة بقطاع كقطاع المخابز، هوامش الربح بتكون غالبا ضيقة. شو أكثر شيء بيضغط على اليوم كريس وعلى كل من أصحاب الأعمال ككريس؟ الأجور، الإيجارات، المواد الأولية، أم أسعار الطاقة؟
3: إذا بدنا ناخذ المخابز مثلا أو البزنس اللي فيها profit margin كتير ضئيل، هذا الشيء أكيد رح يصعب الأمور على صاحب البزنس، وتيضلوا يعملوا بروفيت بآخر الأسبوع ويضلوا يستمروا على المدى الطويل. لا سامتايمز ممكن يعملوا بروفيت، بس البروفيت ما رح يكون بيساوي التعب يلي عم بيحطوه بالبزنس. فهذا الشيء رح يؤدي لكتير ناس إنه تقول بلا البزنس أو يطلعوا من البزنس تبعهم. اللي عم يضغط علينا أكتر شيء بالوقت الحاضر هو كل شيء. يعني الأجور عم تطلع، الإيجارات عم تطلع، المواد الأولية عم تطلع، أسعار الطاقة عم تطلع، اليد العاملة عم تطلع، إنشورنس عم يطلع، كل شيء عم يطلع. بس أنت بنفس الوقت ما فيك ترفع أسعارك تتغطي كل هيدول بنفس الوقت، لأنه رح تعمل صدمة على الزبونات. ففي كتير ناس رح تضطر أبزورب هيدي الكوست

0: على حسابهم الخاص، فممكن لاقي كتير بزنس رح يصيروا عم بيبيعوا أو عم بجربوا يطلعوا من البزنس إذا بيقدروا.
1: معك عن آلاف المصالح التجارية الصغرى، وكثير خبراء اقتصاد بيشوفوا أنه هذه الأعمال من أعمدة الاقتصاد الأسترالي، فإذا هم اتضرروا ستؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، وندخل في حلقة مفرغة يعني مع رفع الحد الأدنى للأجور اللي هو للعلم يعني من الأعلى إن لم يكن الأعلى في العالم يعني في أستراليا. صح كلفة حياة مرتفعة، ولكن أيضا الحد الأدنى للأجور مرتفع. سألنا كريس كمان هل زيادة الأجور بحدها الأدنى خطوة عادلة وضرورية للعاملين، ولا جاي بتوقيت جدا صعب على أصحاب الأعمال التجارية الصغرى؟
0: زيادة المينيمم ويج رح تنعكس سلبا على الناس يلي هن أكتر شي بيحتاج المينيمم ويج. ليه؟ مين اللي بيحتاج المينيمم ويج؟ اللي بيحتاج المينيمم ويج هون الناس اللي عم بيفوتوا على على السوق، عم بيفوتوا على الشغل الجديد، ما عندهم الخبرة، ما عندهم الإكسبيرينس، أو مثلا عم يدرسوا بدهم جوب on the side. فهدول عم بيكونوا على المينيمم ويج 1 أو 2 years مباشرة بيطلعوا off the minimum wage، لأنه رح ياخدوا الخبرة اللازمة اللي رح تخولهم أنه ياخدوا جوب أحسن أو يطلبوا سعر أحسن من صاحب العمل تبعهم. لأنه بالنهاية إذا أنت عم تقدم شغل حلو، أنت بتقدر تحكي مع صاحب المصلحة تبعك أو صاحب الشغل تبعك وتطلع عن المينيمم ويج، ما رح تضل عليك العمرك. المينيمم ويج مش معمول تا أنت تضل تعيش عليك العمرك. المينيمم ويج هو entry level job، انت بتفوت عليه كبداية كخطوة أساسية، اعتبره كسلم، هو أول خطوة بهذا السلم هو المينيمم ويج. شو بيصير لما نرفع المينيمم ويج؟ مين أكتر شي بيحتاج مثلا المينيمم ويج اللي هو رح يأثر عليه؟ الناس يلي ما عندهم الخبرة أو ما عندهم الأشياء تأهلهم أنه ياخدوا جوب، هدول رح يصير عليهم بعد أصعب أنه يلاقوا جوب. ليه؟ افترض عندك حدا جاي من overseas، اللغة تبعه مش تمام، جديد بالبلد، طب هذا كيف بده يقنع صاحب عمل انه يدفع له مثلا $22 an hour؟ بس بيقدر يقنع صاحب العمل انه يعطيه $15 an hour. بيفوت بالشغل، بيتعلم اللغة شوي شوي، بيتقوى بشغله، بياخد خبرة، وبيطلع مباشرة عن المينيمم ويج، بيصير بيطلب 20 بيطلب 30 مع الوقت لما يطور خبراته. اذا انت عم تحرم هذا الشخص الخطوة الاولى من السلم اللي حكينا عنه قبل، إذا هو ما عم يقدر يقنع حدا إنه يشغله ب $22 an hour أو $23 an hour، لأنه هو ما عنده هالخبرات، ما عنده خبرة enough تا يجي صاحب العمل يقول له أوكي رح شغلك أنا بهالقد، هذا رح يضل طول عمره الصعبة إنه يفوت على سوق العمل، ورح ينعكس سلبا عليه.
2: إذا استمعنا لصاحب مخبز One Way Bakery في ملبورن كريس منصور يلي حكي عن قراءته هو كرب عمل اليوم حول هذه التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ وانعكاساتها على أصحاب الأعمال الصغيرة.
1: طبعا بترا يعني قرار رفع الحد الأدنى للأجور اللي هو أحد أهم التغييرات التي دخلت حيز التنفيذ إجا بعد أشهر من الجدل يعني بين النقابات العمالية اللي طلبت بزيادة بتعوض العمال والموظفين عن سنوات من تآكل القدرة الشرائية اللي كلنا عم نشوفها بممثلي قطاع الأعمال، اللي بقول لك الزيادة رح تضع ضغط اليوم على الشركات خصوصا على الشركات الصغرى والمصالح الصغرى.
2: بالفعل فارس اليوم لما بنحكي عن بلد بأستراليا من أعلى ساعات أو حد الأدنى للأجور بالساعة، ولكن من أعلى، ويمكن أنت حكيت بالساعة الأولى عن أكبر ضغط هو ضغط الرهن العقاري وامتلاك منزل. شو الإجراءات اليوم يلي قادرة تكون حل مستدام لهذه الأزمة الخانقة على الشباب الأسترالي؟
1: شو رأيكم بهالتغييرات التي دخلت حيز التنفيذ؟ هل بتساعد ولا مجرد ضمادة بانديد لن تؤثر فعليا؟ وحابين نعرف أكثر اليوم ورح نتناقش بالموضوع يعني هيك حديث من القلب للقلب، يعني قديه الشوبينج يعني جروسري شوبينج والأساسيات صار سعرها مرتفع،
2: وقديش اليوم عم تنقله من متجر لمتجر فقط لضبط ميزانية العائلة بزمن الغلاء. الكلمة لألكن ومعكن بهالمساحة الآمنة من الحوار المباشر على 1300-799-624 ابتدى الحوار المباشر، ولكن بعد هذا الموجز الإخباري المحدث والزميل سليم الفهد.
3: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. توجيه تهمة تهريب أشخاص لمواطن تايواني بعد وصول قارب إلى أقصى شمال كويزلاند. طهران وواشنطن تنشئان آلية لرصد انتهاكات مذكرة التفاهم. وفي مباريات مونديال 2026 وتحديدا مباراة السنغال وبلجيكا الجارية الآن، السنغال متقدمة بهدفين دون رد.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Zayed Ishamel.
5: بناء على طلب من أحد الأصدقاء، طبعا حنكمل تغطيتنا لكأس العالم، ولكن هو يعني محبين التنس، قال لي فارس ولا خبر عن ويمبلدون لهي الدرجة؟ تلعب بضل في حصة يعني بتعرف عندنا وقفات رياضية ثلاثة، فبركي بنحكي شوي عن ويمبلدون وأيضا عن المشاركات الأسترالية. المنافسات إلى الآن بالأسبوع الأول يعني كله متوقع، يعني نوفاك جوكوفيتش، يانيك سينر، ألكسندر زفيرف، كوكو غوف، أرينا سابالينكا، كلهم تجاوزوا الدور الأول. ولكن أيضا كان في مفاجأة، يعني خرج الأمريكي بن شيلتون المصنف الرابع من الدور الأول. على صعيد الأسترالي أليكس ديمينور المصنف الخامس بات مشواره بثقة الحقيقة بعد فوز على الأرجنتيني رومان بوروتشاغا. ديمينور فرض سيطرة كاملة على هذا اللقاء. كان أيضا من أبرز لحظات هذه البطولة إلى الآن الأسترالية مايا جوينت طلعت سيرينا ويليامز. يعني سيرينا ويليامز كانت عائدة تحاول العودة بقوة بعمر 44 سنة، ولكن قضت مايا جوينت على أحلامها.
4: فارس، من الوقفة الرياضية نعود إلى موضوعنا الأساسي، إجراءات اليوم لمواجهة ضغوط المعيشة المتزايدة، هل تكفي؟ هل هي يعني تقدم حلول مستدامة أم مجرد ضمادة على الجرح؟ واليوم رفع الحد الأدنى للأجور، هل بخلينا نوقف بدوامة مغلقة وبالتالي رفع الأسعار على السلع؟
5: تعالوا نشوف أسامة شو رأيه بالموضوع. أهلا وسهلا فيك أسامة، صباح الخير.
4: هلا أسامة،
6: صباح الخير بتركيكم.
4: صباح النور.
5: الله
6: يخليكم. الله يخليكم. بتحكوا عن المعيشة مش شو؟
4: طبعا هي مش عيشة صارت.
6: مين بده يحل هاي المشكلة؟
4: برأيك اللي عم تعمله الحكومة مش حل؟
6: والله يا بكرة، ظاهر إنه العملية صعبة جدا، يعني قديش بيحاولوا إنه يخففوا من الأجورات والمبالغ والغلاء، بس الوضع العام مش عم بيساعد. يعني
5: شو أكتر بند هيك عم تحسه بيستهلك ميزانيتك؟
6: والله شوف، كل إنسان عنده ميزانية معينة، يعني الشباب سمعت شو بقول لك؟
5: شو حكيت لهن؟ ما سمعت.
7: إذا في مرة إدارية بتزوج الواحد.
5: أوه، وزيرة الاقتصاد.
4: واليوم تحية لك إلان ولكل النساء يلي عن جد عم يرجعوا يعيدوا تدبير يعني هذه الأسرة بظروف صعبة.
6: الحياة كلها اقتصادية، يعني اللي ما بده يدير باله القرش اللي بده ياخذ، زي ما قال مثل، خبي قرشك الأبيض ممكن أسود.
5: حلو.
6: يعني الحياة مش هينة، والحكومة بتحاول قدر المستطاع.
5: وحرفيا
6: مش
5: الناس
6: مش استراليا فقط عندها غلاء،
5: صحيح كل العالم وحرفيا الناس عم تعمل اللي انت حكيته بضوء هذا المثل اللي ذكرته أسامة. الناس والأستراليين عم بيستعملوا مدخراتهم، هاي يعني بالنسبة للاقتصاد يعتبر مؤشر مقلق إلى حد ما، أنك تلجأ لمدخراتك لتغطية كلفة المعيشة. شكرا جزيلا أسامة وتحية لإلين، وحلو هاي النقطة رح ناخدها معنا للحوار.
4: تحية لإلك يا إلين،
5: التدبير المالي.
4: تحية لإلك. بعرف إلين فارس بتمثل كتار اليوم، قديش في سيدات، وتحية لإلكن بصدق، يعني عم بيديروا عيال بظروف استثنائية، وحتى ما تشعر العيلة أنها محرومة من أي شيء. يعني بنعرف سيدات، ومثل ما ذكرت أنت الصبح، يعني بينتقلوا من متجر لمتجر لمتجر لشراء السلع المخفضة.
5: صحيح، السلع الهاف برايس او الاشياء اللي على الكليرنس، حتى اذا في يعني اذا عيله بالنهايه عندهم متطلبات غذائيه، اذا فيها اطفال يعني بقدر الواحد يختصر الى حد ما بعض البنود او السلع، ولكن الى حد معين ما بتقدر تختصري فريش بروديوس مثلا، كيف بده العيله تعيش بدون خضار وفواكه.

0: أمريكا مثلا.
1: بالفعل فارس، الأشخاص اللي بيزوروا أستراليا بيعيشوا صدمة قديش في غلاء على السلع الأساسية. يمكن السلة الغذائية الأساسية يلي هي أساس اللقمة، والمأوى يلي هو أساس إن كان بالإيجار أو رهون عقارية، يبقى الأسترالي عالق، يعني يعمل كي يأكل ويسكن يعني في مكان آمن. ومنعرف هذه الأزمة ويعني تبعاتها على العيال وحتى على أصحاب المصالح الصغيرة،
0: يعني سواء كان مورجج أو كان إيجار، يعني زي ما حكيت هي بنهاية بنحكي عن أساسيات. شاركونا على 1300799624. مين من الرجال اللي عم بسمعونا مثلا تبعته مرته يعمل جروسري شوبينج بيشتري أشياء غلط؟ بروح مثلا على الشوبس بقول إيه والله هاف برايس، بروح مش صفي شاري أشياء أصلا
1: ومش أساسية ومش عايزينها.
0: لا بصراحة يعني بصفي الواحد شاري شوكلتس وسناكس وغاميز وبدون الأشياء الأساسية.
1: يمكن الإيجابيات فارس أنه عم نشوف أنه شوي عم نبتعد عن الهدر، يعني عن رمي الطعام، وأوقات منعمل هيك تبضيع على قصص مش عايزينها ونص القصص بتروح للأسف يعني هدرا. يمكن الواقع الاقتصادي عم يخلينا نكون مسؤولين أكثر حتى الأشياء يلي عم نشتريها. تعا اسمع أنا وياك مرة تانية بانتظار مشاركاتكم على 1300799624. كريس منصور وماذا قال عن رفع الحد الأدنى للأجور وانعكاساته أيضا على أصحاب المصالح الصغيرة؟
2: فارس، عندك 30% من الكوست تبع البزنس هو اليد العاملة. لما ترتفع عندك اليد العاملة إجباري أنت مضطر ترفع أسعارك، خصوصي إذا أنت بدك تحسب أنه عندك كل شيء كمان عم يطلع مع، يعني الكهرباء، الانشورنس، التاكس، مي، غاز، كل شيء عم يطلع بنفس الوقت. في ناس sometimes بجربوا يأبزوب هذا الكوست وما يعطوه للزبونات، ما يزيدوا أسعارهم، بس بما أنه كل شيء عم يطلع رح نلاحظ أنه الأسعار رح تطلع معهم. يعني عم نبرم نفس السيركو، نرفع من هون ومنعلي من هون، هي ذاتها ما تغير شيء.
1: يعني مشكلة مفرغة.
0: مشكلة إذا بالنهاية تم تمرير هاي الكلفة الإضافية بالمينيموم ويج أو رفع الإضافة على المينيموم ويج تم تمريره إلى المستهلك، كمان مشكلة. بعرف كتار يمكن عم يتابعوا السنغال وبلجيكا، مباراة كتير حماسية، ولكن حابين نسمع منكم على 1300799624. أدي صار الموضوع وصل لمرحلة يمكن بعض الأسر صاروا مضطرين يبحثوا عن مصادر دخل إضافية، يعني to make ends meet حتى يقدروا يكملوا، لأنه ما عم نحكي بس عن groceries أو عن أجار أو مورجج، في كمان كلفة لتسجيل السيارات، في بنزين سيعود ويرتفع كمان بترا مع خط الخصم على الأكسايز إلى النصف، يعني بطل 32 سنت صار 16 سنت، فتوقعوا من بكرة ترتفع أسعار المشتقات النفطية كمان.
1: صحيح فارس، كنا هيك توقفنا عند التغييرات شوي بالساعة الأولى من تغييرات ضريبية لمدفوعات حكومية لتوسيع نطاق إجازة الوالدين. 1300799624 بدنا نصبح بالخير على ميلاد. يا هلا هلا فيك يا ميلاد، صباح الخير ميلاد، انت معنا على الهواء.
3: صباح النور باترا، وصباح الخير للاستاذ فارس ولجميع المستمعين.
1: هلا فيك.
0: اهلا فيك هلا. ميلاد هلا، شكرا انك اتصلت، هيك الموضوع لفت نظرك حبيت تشاركنا، خبرنا تفضل.
3: أنا اللي رأيي أنا واللي بقوله أنه رفع الأجور ما لح تحل المشاكل. المشكلة هي أنه لا تنحل، لازم تخفيض الرايت، تخفيض الانترست، تخفيض أسعار البنزين والكهرباء والغاز وكل هالأمورها. لأنه هدالي اللي بيساعده المستهلك يصير معه مصاريف جايبته أكثر من رفع الأجور، لأنه مثل ما حسبت وحكيت رفع الأجور لح ترفع الكوست كله سوا، لح ترفع كل هالأمور. بقى يخففوا الأمور هذيك اللي بتسهل على المستهلك لحتى يقدر يعيش ويقدر أكل شيء يرجع يلقط أنفاسه، لأنه حقيقة هلا ما عاد حدا عم يقدر يلحي. ما نحن الحياة ماشي ونحن عم نركض وراها، مع غلاء المعيشة عم يطلع ونحن وراه، ولو زادوا لنا $100 أو $60 أو $70 بالأسبوع ما لح تعمل شيء، لأنه بدنا مثل ما قلتوا بدنا نرجع نحطها من ميلتين.
0: وميلاد لسه إحنا بميلبن كمان كلفة السكن أقل، سواء مورجيجز أو حتى إيجار، مقارنة بسيدني مثلا أسعار مخيفة صارت.
3: طبعا طبعا اليوم الافرج اذا بدك تروح ترينت هاوس تو بيدروم عم تدفع 700 من $100 وبترجع بعدين تتسيل من مناطق لمناطق مناطق عم توصل $1,000.
0: صح.
1: ميلاد حضرتك يعني صاحب الدخل الوحيد بالعائله ام لا في اكثر من دخل؟
3: انا عندي بزنس حقيقه. نعم. انا عندي نعم. بزنس وبعرف انا قديش يعني نحن عم نتضايق اصحاب البزنس عم نرفع الاجارات عم نرفع وكمان حتى اللي عم يشتغلوا معنا كمان ما عم يكفيهم يعني صدينا $80 بالاسبوع ما انا ما عم شوف كل يوم الاسعار عندي عم ترتفع ما
1: اضطريت ترفع اسعار السلع عندك مع رفع الاجور.
3: انا عندي السوبر ماركت والاسعار بتيجي من الهيد اوفيس. نحن ما بنلعب بالاسعار. نحن انا عندي اي جي اي ستور والاي جي اي ستور كنترول باي ميد كاش وهي ميد كاش اللي بتعطي السبلاي بتعطينا الاسعار وبنحطها. عرفت يمكن هلا يمكن انا ادفع $80 ويجز بالاسبوع للشغيل عندي بس اكسترا بس يمكن الارباح تبعها تقل ل $40 بيضل عنده نقص $40 انا ما عم بقدر اغطيها.
1: نعم نعم
3: عرفت كيف؟
1: ميلاد شكرا من قلبنا على مشاركتك على خبرتك ايضا يلي حطيتها بين ايدينا. شكرا.
3: الله يخليك. شكرا لكم ويعطيكم العافيه.
1: نتمنى دائما نسمع صوتك.
3: ثانك يو.
0: ثانك يو ميلاد. شكرا كثير. بركي بنرجع بنحكي معك لاحقا يعني بس نحكي بمواضيع اقتصاديه وعن اصحاب المصالح التجاريه لانه في كثير من الاحيان زي هالكيس يعني ما بيقدر صاحب المصلحه التجاريه اصلا انه يغير الاسعار بينما المطاعم بلشنا اوريدي نشوف انه الاسعار بلشت ترتفع الايتمز على المنيو شوي بلشت تطلع تدريجيا وحتى بشوف لك انا من الناس اللي بيحبوا الخبز العربي يعني طلعت هذاك اليوم طلع انه 50% فعليا يعني طلع سعره خلال اشهر
1: وعلى الرغيف يلي يعني عم بيصير لقمه الرغيف عم بيزم وعم يعلى السعر فارس بصدق يعني اليوم نتحدث عن سلة غذائية أساسية صارت اليوم تشكل عبء على الأسر ونتحدث عن معظم الأسر من 4 أفراد عندنا أسر أكبر وعنا أوقات دخل واحد على الأسرة مع المدفوعات الرهون العقارية أم الإيجارات شاركونا خبرتكم على 1-300-799-624 مع بدء هذه السنة المالية الجديدة
0: يعني عم تحضر مباراة طيب وإحنا عم نحضر المباراة كمان
1: أنا مش عم بقدر أحضرها بتين استوديو
0: وصراحة بيروح عليك كتير مباراة حماسية وعم بضغط والسنغال للحظات والدقائق الأخيرة يعني ما تحولوا إلى الدفاع أبدا وعم نحكي أنا وسناء المنتخبات الإفريقية بالفعل ملوك كرة القدم
1: انديد
0: بهي الدورم كأس العالم ولكن مع هيك حابين نسمع منكم شاركونا على 1-300-799-624 ولو وين السيدات حابين نشوف السلة الغذائية هاي اللي عم تحكي عنها بترا يعني عم نحكي مثلا حليب خبز إجز بنانز والأشياء الرئيسية جدا قدي طلعت كلفتها من ملاحظاتكم الشخصية
1: والطبخة كيف بتقرروها يعني على أساس what's on special بالسوق أم لا اليوم لازم نعمل هيدا الطبخة بدنا نسمع مشاركاتكم 1-300-799-624 بعد هذا الفاصل.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.

0: team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
2: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.
3: كملين حوارنا على 1300799624 معقول يصير مع بلجيكا زي صار مع انجلترا يعكس النتيجة 2-1 إلى الآن،
4: يعني فارس
3: 2-2 والله هلأ 2-2 صار التعادل. هذا كأس العالم في شغلة إحراز الأهداف بالدقائق الأخيرة مخيف مرعب. حولونا الحوار مباشرة عن مباراة السنغال وبلجيكا.
4: بفتكر مع قليلة أكيد ما نحكي كمان يعني فراعنة وتحيا مصر، وأيضا رح نحكي غلاء معيشة. صباحك خير قليلة.
5: صباح الخير عليك. وغلاء المعيشة بيأثر على الشباب، وأنا يعني بشفق جدا جدا على الشباب. الله يكون في عونهم. طبعا إحنا جيل مرينا بأزمات كتير سواء في مصر أو هنا، فصعب جدا إن إحنا نقول إزاي نقول للشباب دول اللي تربوا شوية ما عندهمش الحرف بتاعنا. يعني بتمنى ان هم يراجعوا مصروفاتهم ويشوفوا ايه الاولويات ويعملوا حساب لبكره، لان بكره صعب. الظروف دايما احنا بنتخيل ان الظروف هتستمر للاحسن، احيانا بتستمر للأسوأ. فنتمنى ان كل الشباب ان يفوقوا، واحنا عانينا وهم لازم يمروا شويه بازمات، بس احنا بنساعدهم وربنا معاهم. وطبعا ربنا مع فريق الفراعنة، ومبروك للمغرب.
4: مبروك من القلب طبعاً. للمغرب أكيد الأسود يعني. الأسود
3: وإن شاء الله يلحقهم مصر كمان ويحققوا إنجاز كبير.
5: يا رب يتقابلوا في النهائي نهائي إن شاء الله.
3: الله شو بيكون حلو.
5: أيًا منهم ما فيش حاجة مستحيلة، أيًا منهم يكسب، بس على الأقل فريق عربي يكسب.
4: شو حلو.
5: ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى لكل الفرق العربية التوفيق. وشكرا.
4: شكرا ليك يا جليلة، شكرا من القلب لإلك. جليلة بتقول يوم قلبي على الشباب ويخلوا عينهم على بكرة، ولكن البعض يقول اليوم مش عم نقدر نكفي حاجاتنا اليوم، يعني المعاش كله عم يروح دفع فواتير باهظة. حتى ذكرت التأمين فارس، يعني قديش ارتفع التأمين بشكل مخيف. يعني العيلة اللي عاملة ميزانية ما عم تحس انه لا عم تفلت الأمور من إيدها.
3: حتى بموضوع يعني السيرفس تبع السيارات بقول واحد يلا خلاص بخداش على الوكالة وخدها واحد صحيح. تاني يغيروا لها زيت وخلاص، إذا خربت شو بدنا نعمل؟ واحد بدل ما يدفع له مثلا 1500 دولار بدفع له مثلا 700 دولار.
4: أكيد تعمل فرق يعني مع كل هالغلاء،
3: بس ممكن تخرب السيارة ولا لا؟ مش بالضرورة.
4: أنا ما
3: يعني
4: بفتكر
3: بس ما بتأثر بفتكر. على السيرفيس هيستوري تبعها يعني، ما بيأثر. إذا جيت تبيعيها بيوم من الأيام ولكن هل أنت عم تعمليها سيرفيس بالديلرشيب ولا عم تعملي لها سيرفيس بمحل تاني؟
4: كله بحقه اللي عم تدفع السيرفيس رح توفره.
3: بس يعني هاي واحد من أوجه التوفير للناس صحيح. عم تلجأ لها حاليا.
4: أوقات ما في خيار، يعني في إعادة ضبط موازنات العائلة، يعني مع كل الارتفاع المقلق من السلع الأساسية. لا اليوم عن نتحدث عن العبء الأكبر وهو الرهون العقارية.
3: شاركونا على 1300799624. بعرف كأس العالم مسيطر على عقولنا هاي الفترة، ومباراة جدا قوية، وذا بلجن دريم ليفز اون، يعني هلا بتتمدد المباراة ومنشوف شو بصير بالأشواط الإضافية. احنا بالوقت بدل الضائع وضايل 5 دقائق من عمر المباراة الإضافية.
4: صحيح فارس، الكلمة لألكن ومعكن على 1300799624. دايما الأولوية لمشاركاتكن، بس بركي بنسمع هيك أغنية ومنرجع لكم ناطرين مشاركاتكم.